بند وفات بي فقيرنا صدقاء الدين هوت ايورنك دير علمك مسك كرما بمغا دتر فتر كوشن نوڑه بي ايورنك خبر ندن ميها هي كرني اچسن نيدمك سببون اي مسندين كمشي ايورنك علامة تكم تبايان ايورن اگينت ايورن اچسن ادي ميهنن آدش كوشن نوڑه نت තියබෑ මීහුම් මුදලුම් හේදකුරා කොම්ම එච්චකාමිදු දන්නාශ ෆහෙ හමකශවරුම් අල්ලෝහ එකන්තම් මොලත් දෙනවඩිගෙන් වේ.

0: ހަފްތާގެ އާދެއްތ ދުން ފެށގެން ބުރާސްވައްޗާ ހަމ އަޅުގުންމެ ސްޓޫޑިޔޯއިން ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ދާއިރުގައި ކުރިޔާ ފަރާތުކުން ވެސް ޝައުގަރިކަމާއަކު އަޑ ސަމުގެންދަވާ އެ ޑްރާމާ ރިއްސާހި މި ޑްރާމާ މިއަދު އެ ގާރަގަޑި ފަނަރައިގަށް އެހުންތެރިނާ ހަމ ގެނެސްދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ
1: ކޮންމެ ޢުމުރަކަށް
2: ކޮންމެ ފަންތިއަކަށް
1: ކޮންމެ ގިންތިއަކަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު އެންހާ ސަތަރުސޭގެ ސާޅިސް ނުވެ ކިލޯހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭ
2: އައްޑިހަ ނުވެ މެގަހާޓްސް ފެމް ބޭންޑް
0: ކަޑިމިހާރު ހެނދުނު އަށްކަޑި ތިރީސް މިނެޓް މީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު
3: مصحف في لاولي
4: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مصحف في لاولي مثل سلاك البرنامج تاعو سمغند واي محبتنا مرحبا دانا برنامج بدل كل يوم اعلن مي محمد رميز مصحف في لاولي جميل جه برنامج مغنستني سوره المدثر فشاكن سوره الثالث هبنا ايت غني الله برنامج بار بدر ورنكي فوزي محمد نازم عبد الرشيد شازلين احمد ادی سیما آدم فلاں ننگ وے دیوانی القاری علی وحید عبد الرحمن
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: مصحف فلاں ورگے میدگے می پروگرام گا کی وانی سورۃ المدثر فشائگین ای سورت کے سالس حیوان آیت گنی اللہ میاد گمی فیلاور فشفم یونی فستے کا حدیہ فسران صفحائی میاد گمی فیلاور ام فرطم مدرس کیا دینا ہریہ کو دینا ساڑو ہنتی بیتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر

فرعون البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

0: عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
1: دم مكيبي سورة المدثر فشاقين سورة سالس حيوان آياتو نيلا ميادو مفلاول أم فرطما نازمك يا بلا

فأثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

0: بشر
1: امنا قلو شزدينك يا بلا تريس ابنات فشاقي وما جعلنا اصحاب النار اتن فشاقي يا بلا
0: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه

0: البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر
1: والصبح إذا أسفر والصبح
0: والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر
1: إنها لإحدى الكبر
0: إنها لإحدى
1: لإحدى لإحدى حاء
0: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء
1: كيما إدغامك إدني برا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
0: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

0: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ.
1: فوزيك يابا في دار الفشاجة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني
1: تانجا راسكم بركله. ذرني

0: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر
1: لا تبقي تاج أبو فيلي رنغلا فارق فا باس كورن داني قلقلا كورماكيكا لا تبقي
0: ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: بشر.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: ميها حسابم ميدوغ ميفيلاولو نمالانا إرادة كروية آفيلاولا كأكيغا بدل كل مغو أميدوغا كويلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ሙስሊም ፍዳውለገ ሚያድገ ፕሮግራም ጋሚነስቲኒ ሱረቱል ሙደሲሩገ ኢብናያትን ፈሽግን ሱረቱገ ሳሊስ ኢብናያት ገነየላ ፕሮግራም ጋባሪ ዳርበሩነኪ ፋውዚያ መሐመድ ናስማ አብድራሺድ ሸዝሊና አህመድ ቃዲ ሲማ አዳም ፍዳውናንጎ ያደቢ አልቃሪ አሊ በህድ አብድራህማን ፕሮግራም ፈዳሚ ሆሸሊ አርጉን መሐመድ ራሚዝ مستفهم في دعوالي مثل سلاك دينغونا البروغرام كيف بدلون قميت قميها حسابا باكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرتو قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو.

آمنة شيزة آمنة وهيدة إكرام محمد Group photo app bare with the bungadeng.

آمنت بشيرة. عائشة ليشا. فاطمة محمد. سهى شاهد. عائشة نزرانا. فاطمة شفانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي مغرب نماذج كتك بانجيا بانجي دعاء مالي أمالي كاير تكا مغرب نماذج كتوي هاجري سول منتكا دميكي نستني كيرت القرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: hidayat ug amahugot.
1: Mihar Gading, Erosi Hagadi 30 minute, me Tivehira Chegado. Megadiga Algon Meganistani, most half from Filavale, me program.
2: Mushafum Filavale.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mushafum Filavale, Mr. Slag program, Tado Samanganda, and Mehabefuna Marhabadano. Program at Badu Kodi Algon, Algon me, Muhammad Ramiz. Musafum Filavale ge mege program ge megenstani suratul muddassir fashaken e surat ge 47 ayat ge niyala program ge bairwa darwarunaki Fauzia Muhammad Nazim Abdurashid Shazlin Ahmed Adi Seema Adam Filavnang ge adwani Alqari Ali Wahid Abdurrahman
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: وعليكم السلام
4: ورحمة
5: الله وبركاته
4: مصحف في الأول جه مي برنامج جا كيواني سورة المدثر فشاعين وسورة سالس حبنا آيات جنية لا مي دقي مي في الأول فشفم يوني فسته كحديها فسران صفحاي مي دقي في الأول أما فرطة ما مدرس كيادينا وريها كودين سادو هانتي بيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

0: عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
1: دم مكيبي سورة المدثر فشاقين سورة سالس حيوان آية غنيلا ميادوك مفلاول أم فرطما نازمة كيابل
2: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير

0: البشر
1: امرنغلو شزدينك يا بلا تريس ابناتن فشاغي وما جعلنا اصحاب النار اتن فشاغي يا بلا
0: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه

0: البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر
1: والصبح إذا أسفر والصبح
0: والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر
1: إنها لإحدى الكبر
0: إنها لإحدى
1: لإحدى لإحدى حاء
0: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء
1: كيما إدغامك إدني برا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
0: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

0: وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ
1: فوزيك يا بلا في دار الفشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني
1: تانجا راسكم بركله ذرني

0: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر
1: لا تبقي تاج أبو فيلي رنغلا فارق فا باس كورن داني قلقلا كورماكيكا لا تبقي
0: ولا تذر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيادو سوي إشان ما دوكتك بانجيا بانجدوا ماليا مالكاري رتكا إشان ما دوكتوي هايكدي أشاوس منتكا دميجنستني كيرت قوروا كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیزوی میرے گے فتیس نماد وگتو گے بانگی آبانگی دعا مالیا مالی کیار گوڑا تکا میرے گے فتیس نماد وگتوی ہاتر گوڑی ساڑی سہم منٹ گا تیم میگے نستنی کیرت قرآن کیوں
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم